اللوم اللوم اللوم اللوم اللوم عبد الرزاق يوم بابا تقول جوسي هاي راشدي مي ورميتي جاي راشدي مي كنا هاوتي كاي اماي ليا هشو جوسي تاتو جوكو مانداني نو كانجي مودل امو كولو ينبوكو يبتاهو